وردوك لحسبية أسرة دواري سلمي تعتدلو في السماء تماريا ندوسة الرومانس الرومانس بلسم قلب توم مكتوب من كارولينا انفرنيتسيو ومقلوبة المالتي من تشارلز أبيلا ميتسي

وقت في الجنين كنا بديدك لنفان كله إلي ما كنت متلوفة تسفن وتشعلة. كنت عادة كيف وقفت من فالسر وكيف انقلت من الراجل اللي كنت زفنت ميو رزقت فوق من السيرة وحضنته معها. كمين فرحانة بابا قلت له عينيا يبرو من السيرة بسم الله. شجرالو زوجك استقسية إن ما راح في البيب بقدم صلارت وجبته تتبسم. رزقوا ليه وولنا من ورا مسيتو كم شين فوق سبالتو بالمروخة اللي كلا فيدا. شين تحسب خنيني تريت نسفن واحدة استقسيتو. باولو لها قوست يرا اتفيت من السيرة وجبة وما طافش لما نسفنش عدك ما ييج. إلينا ضحكت استيس بحال ما يتكو طفال. عييت عدنيان أزبديت هرسو فتيت لين تسيو لوتشيانو شويتش أحمر عندو وعندو بيش قليلا مسيرة حاسب كله شو فينا الماما استقسيت إلينا. كنت نيي قليلا لوتشيانو اكيف رسق فوقهم اتيوه حسب لكلا. إلينا نقالت مما مسيرة وقبدت لبرانزيتا للزوجة. الزوجة هو داريو لوتشيانو بقوا وهدهم. لوتشيانو قالوهوه تنسيش الرجالي تايلنا التم لفق الميدة فنسيت بوجي وتهوش حسيب ويجبو لوتشيانو. فداك الوقت مارتشيلا دحلت في الصالة البلو لبرانزيتا مفاكتر من فوق ويج مارتشيلا كنيب كل سنيالتا بيزا يوالي شكونترول صحيح كلا فوق انفسا ديك المرة. كنت قد تتكلم مفكتر بالجرمانيس ومترات للزوجة وللهوغ رزقت فوقهم بتبسيمة فوق فمها. هير فكتر وكل عنده سوربريزا علي لنا قلت له رجال صبيح تبرينشب وفرهو ليربا لكينو. الهين بقى دي الصالة فين كانوا يجي سيرفوت لكل كانت خجيجة واحدة تدول. إلينا توصلت في بوستا من سيوا لوتشيانو لشتقلها البركة من السماء عن 100 سنة أخرى. قديمة فوق الميدا كنم كل جينيرو تالرجالي اللي ما فتحتهم واحد واحد بالنس مجبورة يمراو كل رجال اللي قالت طاوة من كلش شتا تحجر بلتسيوس المنطاد في براتسولتي فوق شريكت في كلاني في مسيلت مخبطة دب وحجر. شي جميل كمان تكون قلبكم طيبة ميي كمين فرحانة قايتت قدم كل حد وكل حد شابش بلا طولك لا لورس ما قطاش. مارتشيلا لوتشيانو وفكتر ديرو فرحانة وما وكل الكم ألا بسياف شكنا دي من مخهم من مخ مارتشيلا ما سطاش مور الكلم لكن تادا كيف سمت من فوم لوتشيانو. الكلم لكن قالي لفكتر متصفات وهدا تنكوتاش ناف لما عندك شتية ما فوكل ازدالي عدية من بحر مقلب تبزاش ينن سلفاك. بروفا جيب لي نورة داو كليتري اللي يستو يرفناو للبنتي كنت قلت له مارتشيلا بدموه فاينيا انجيبهم لك ونهلسك من داك المسترو اللي ريت يقردك اما هسك كلمة ايا نتحلو جوا. من لوتشيانو فاكتر ما كينش يحملو فاين يحكم بني دانفيلي وباش بيش بلنغان ريت يصلت ترزين تمخو. اكتر منك فاكتر كلو شي يقلو لمارتشيلا عالكين ما تهديتش حتييتا ما كينيش حاتيا قلبو كينت تيلو لداو كليتري كينو كدبو من بنتا تا طفلة بلا راس اللي كينت حلف لي سيبو تعرف دان المستيرو كلو وبش يصال عالدان لريت لو اللي فتش ويسيب للفلورستا لي فلمكين ما لوتشيانو كينو حلفو لي يقلدو للمارتشيلا. لكلا انتمت انفتحوا الببين تالجنين وفاكتر وفرادريو للينينا إلينا بش اتنين يهرجوا من الصالة تاديكل ريت يستوديا طيب.

قري بالكتبيت سبيرتوالي فسانتا تريزا بنادتا تسليب إيدشتاين بالتيتلو سليم عليك أساليب تاما تانا. وقت الكنيسة تفكر الباسيوني تالمولي في الكونتمبلاتيوني تالمهبة كل دباتية تسيبنا جيسو كريستو تستدلنا انسلمو للصليب مقدس بخلا التاما وهدنية تانا. الدنيا تنساب خلشي جواهدة التأبيدة بي كريستو ولانتي كريست التهراش وتهرج في البره دان في السر ليا كنتي تقطعها لتكون تكريستو يستا ينطلب منك وكل السجر في تشوز هايتك هارس للملايم دندل قديمك في قلودة الصليب أشو أبدس الموت الصليب وما جيش في الدنيا بش يعمل الردة تيو إما بش يعمل الردة المسير يبتري تكون لروسة المسلب عندك تشخط الكل شردة تيك وما ندوش كلك شو أهرى أرديك لتوتى الردة تعلى إلف الدي قوم دندل قديمك فوق الصليب إيري ومنزى من كلش أشانزل الفقر من ريت يمشي ورايه عنده يجخط إنجيت كله تلارت أقعد قدم الملاي مدندل فوق الصليب قلب منفودة قول شرت الدم تقلبه بش يربح قلبك مش كنت استا تمشي ورايه في السفا قلبك تكون هلسة من كل جبدة تلارت جسم مسلب عنده يكون لجت وهدين لتشم عليه لجت تكون شوقة وتكون خسيب تيك الدنيا تنساب خجيجة واحدة تشتيق تدفيها حارس لين الصليب من القلب مفتوحة الفدي خيرتش الدم لأندو القوة ليدفي الكل المرين تلنفاق بالسخة تلهرسين بالرقة تلودي تيك افتح قلبك واهلسة من كل تفشكير ان بعد يكونوا يستو ينشتهتوا فيها انحلل تلمهبة ديفينا اك لقلبك تفور وصير اميلا ساتروفية تلارت برمتس تلقوة الصليب تستتكون في كل مكان تدبطية فين كل فين توصلك لمهبة كلها من تيك تكلمها ببلتيهم القلب ديفينا ولتعطيك الحيلة للشرط ما كل مكان قدام لكتر ازيستيو بش تدوي السالفة ويفدي عيني المسلب يهارسوا ليك بش يستقصوك ويطلبوك تريد ترجع تنتربط بالسجارة كلها في الباتمية ستكون متوجيباتيك مني أنت من المرو انت عندك الكلمة الحياة ديب سلم عليك أو صليب تعمى تعالى. القديس بابا جوان باولو تيني نار البياتيفيكاتيون تا إيدشتاين قال دان الدسكورس صور تريزا بنادتا تا الصليب هي بيرسوناليتا اللي قعدت جوا فيها نفسها ديك الحياة ركة تاعها سنتسي تا السيكلو تاعنا ديك كانت سنتسي تا ستوريا مملية فريتي اللي قعدهم اتوجعونا كيف كل سنتسي فوق البنيدم دان كله انجبر في المكان جوتيك القلب وحدانية اللي بقت بلا ايدا وموش متموا سكن في الحار سابت المستريخ تاعها فالنا والقلب تياك مستريها فالا تفتش الفراج قدو تياك في الصليب تا كريستو ليوريك كم حبك الله كم انت لست يو لست لتخبو لورك

تلبمنی ترجیات الصیات ملی آلا تمسیریتنا املینا بشیان سات الصلیب لبیا زیین موت تراجت لسانتا تریزا بندتا تسالیب في الوقت المارتيريو اتينا التلب تاها لدي من فتشونيلا بخانا لولا فريتا ونهار صد قلب سيها سالموت البات تتان تمهبتك ووتا بدن تا ابنك السلفة تسوني تاكل هات نطول بكدان بكريستو سيدنا امين.

بحر تلهنا drowning in a sea of voices. الفرازي نر اف بحر تلهنا يو انكلا متلوفين اف بحر تفوشيات اما لزبهو للهنا مميج بيس داوك تبر منا ام كل داوك ليايتو جوافينا في الفات يستيكونوت للي في البدو تدين التهديدا معكم نعمل نوتا بيش نتشارا وهات منكم ما يتفشكل ونبدلو المساج سبيه لمشتيه يسالانتكم اللوم متى نتكلمو فوق بحر تفوشيات ماهنيش قدين نرفيرو الفوشيات لبرسونا تسمى من هبا شي كونديزيوني ميديكا يو بسيكولوجيكا قد نتكلمو فوق الفوشيات سيمبوليشي تالحية الهسبيات الامبرسيونيات البيلبوردز تموحنا الراديو اللي نسمهو الرقلامي اللي يبروفاو باللولنا غازيتي ماجازينز بروغرامي فوق تلفزيوني ستير تالواش مساجي اللي يسا تاكل يوم قدين نرشيفو وديالوغو اللي الكل نجر جوا فينا دان يين بيش ما ينخلقش كونفوزيوني سبيشالمنت اش حفنا سميا يستو يكونوا قدين يهدو سيب رابا بالدمنسيا نيدو اهنا يهو كلهم اسبرينزا تا بروبليمي تا صحة منتالي في الفات نارا لي السجيت لريت نوصل لكم يستاي سير سهان ستراك تراني يك من الاول نام لكم ديستنسيوني بين الفوشيات تالإماجيناتسيوني شنوما البزات الانسيتايات اللي نهول اوهنا ستس الفوشيات تالسوشيتا داك لي يدولنا الناس الميديا والكولتورا الفوشي تالكوشينزا ديك الفوشي الاكتر بروفوندا اللي تينا نعرفو التايب والهزين الفيرو والفالس الفوشي تالفيدي جالا دربعنا قدر نوصلو دين الدسكورساتا فوق راديو اللي عنده يوصل مساجي سبيريتوالي وكل الموت كيف البنيدم يمن اللي يلا يكلم القلب تانا ازي اسميا دان السجيت انترسانتي اللي بدايت نكلمكم فوقو نشتيق بيخ نوصلكم لتفمو بكليم سمبليجي كم يستيكون لين ات نتكلم فوق ليفل ديفرنتي تالاسبرينزا اومانا وموش فوق اللوشيناتسيونيات يو سنتومي ميديجي ات جرالك نيدو اهنا تحالت في كامرا كويتا وما دانو كلو مخك يبقى ميم لستوربيو مش دايم لستوربيو جاي من برا شي كولتانت يكون جاي من جوا شنوما الجورميك الميموري التحسيب البزات السنس تحتية مستقسيات من عير توجيبة اتنا يشوف دينيا فين كل هتاندو شي حاجة شيت الميديا التنبير تالبوليتيكا اهباريات ريبتوتي نوفز فيريتا الرقلامي بش بلونا البرودوت الميديا سوشيالي بش تسكوبري اهباريات جودة الاسبرتي اللي يريدوا يعيدوا تاخهم الهبيب اللي يهدوا كلش فرصي بتشايت الفاميليا اللي تكون عديا من انكويت كبير كريزي اللي تسفاشا

انا نعطو على سلطة اللي اسمها نفرح. نفرح فوق اللي نفرح في الملاي، تقبز بالفار روحي بلطيي. نفرح فوق اللي نفرح في الملاي، لبسني السلفاتيون تيي. نفرح فوق اللي نفرح في الملاي، بالمنطار تاع الجستيتيا عطيني. نفرح فوق اللي نفرح في الملاي، عروسة تللش بجاور لقيني. خيانو بالكوري تسبويت والارت ترد لكل في الفخير، يفرخوا بالقطاية الانجلي مع الكترة القدسين. البيسك داولي الشمش سلطانة تسمى وطلعت القمر يدهديك بالكورونا تتناش الكوكبة، وراس السرب مهسقة تحت رجليك من يديك لريس أهم زينب بحال مفلود ويلسق الزرنيق صبيخة بحال قمر وبحال شمش وبحال زرجتو مهية التأبيدة. اللوم تولدت لنا تربية، اللوم تولدت لنا مريا. الأول سلطة نفرح، كانت الكور فوتي أنجليكي.

غادي كينات الأول سلطة نفراخ فوق النفراخ فين كانت الكور فوتي أنجليكا التيني سلطة تتوتى الويدا أعيد بالفرح تا قلبك أو بنتسيون سمى اللهن ترانا تياك انفاج بلانا أو بنت جيروسالم عش السلطان تا إزرائيل بيك امتلا بالفرح تا قلبك بنتسيون عايد بالفرخ وبنت جيروسالم عندك جاي السلطان قوتيك ربيخ جوست فوق كل جوارة وام امبيرك انت من اللالولي فتجاكوب لمي الكل عش كل جنس لبيكات يسمى بتفخير لالا اسم كل امبيرك الخليق تلارد والسما امبيرك الملي لكبر اسمك عش كيف قات يستا ينسى افهرك من دا تساو القاوس تدريك دني لمارا تلم البندمين فينجي يامر ويبقى مخهم مزولة منه بخال بوبلو قديس ويبقى ديم سيت وولا تخهم اكانتا جون كسار تتوتى الويدا

Mais la maximale nel cor fu ci angeli che abbiss il tan o dimmi statua ta Maria Bambina. Lasciar sil tan, gli sema ergia fostna. O bambina, ergia fostna, gip il fer la tua litiec, scerret fina, tama uena, bistorbotna deiem miec. O bambina, ergia fostna, gip il paci lil dirgzira, تخلقات الجليت والفردة وجنسنا يخلو جرحة كبيرة مش انت كنت لقبستالينا كونترا القوة الخزين مش انت كنت لتخلطالينا سبيش هرجنا ربهين ابقى معنا او بامبينا عالش بدنا طريق تدنوة خودنا لورا عنجس وابنك نرجو نيدما لين السوا افرش فوقنا مانت كهلاني انت في السما وقلبك فلارت من دال بوبلو بخال رجينا بش السلطان فوقتنا انتحارت ارجى فوستنا وبامبينا جيب الفرح تتوليد تيك دوق لينا سليم وطاما في قلبنا زمنا دي يميك اكانت الكور فوتي انجليكي.

وبديك السنة رجف وسطا تمينا الكونسونيت كلها العشرة اللي كانوا يفرماو الميوزيكال 8 سبتمبر الفيرسي كينو طمان سينيور كارميرو ريفالو والموزيكا والارانجامنت موزيكالي تا فيليب فيلا كانتاو الفوتي أنجليكا جون كسار مريم كريستين أودري ماري ماريو كاروانا جوزيف ريفالو جوزيف بورتلي u Franceska. Mela issa inkomplu bil-program tas-soltu ta' narta tlieta ġej għall-banda f'xandira diretta l-lumi tlieta l-erba' ta' Awwissu tas-sena 2026 meta l-ħin huwa l-10 naqsin 10 minuti u nibdew b'ewwel match tal-lum li ser jindaq mill-banda Victory tax-xara Forza Censutana il-kompożitur il-maġġur Anthony Aquilina.

0: تا ينترساكم السبت الحمستاش تا ويسو السولنيتان تا الفيرجن ماريا في السما في الدسان تا في لودو بونتيفيكال في الكنيسيان كاتدرالي
1: Niġu issa l-parti taġġew tal-bulettin il-parti li toħroġ il-parroċċa u nibdew bil-messaġġ tal-arċipriet Dun Daniel Sultana għal din il-ġimgħa.

علينا كريستوس معنا مستقر كان مسير اترن الله بين الله لبداية الدنيا سبيرتو قديس الله ترنتا قديس الله ويهات مقدسة ماريا مقدسة أم الله مقدسة شبة تشبه بيت أم تا كريستو أم الكنيسيا أم تا الحنينة أم تا الجراسيا الله أم التعمى أم لزية صافية أم لزية نظيفة أم مشبة أم بلتبة أم لزية المحبة أم تلاجب أم تلقرير الطيب من حلقنا أم من سلبانا شبة كل قاعد شبة لسهق كل إيمة شبة لسهق كل فهرية شبة كل ستة شبة كل خنينة شبة دي مربوطة مالا مرة تقدسية ترون تلارف بدو تلفرتانا أمارة الاسبريتو السانتو أمارة كل غراسيا أمارة كل تيبة واردة مستيكا توري دا دابت توري دا لغوريو دارت الدب أركت ربط الجيدة ربط السماء كوبة فلودو ساعة المردة كانت المتنبين فرس الميجرانتي فرس المنكتين عنونة الإنسارة سلطانة الأنجلي سلطانة الباترياركي سلطانة البروفيتي سلطانة الأبوستي سلطانة المارتري سلطانة المنفسوري سلطانة الفيجني سلطانة الأدسين كلها سلطانة المسلة من أرلى والتبا سلطانة متل السماء بالروح الجسم سلطانة الرجالي مقدس سلطانة الفاميليا سلطانة الباشي خروفت الله لتنهي إذن بيت الدنيا خروفت الله لتنهي إذن بيت الدنيا خروفت الله لتنهي إذن بيت الدنيا كفالينا عدي سمى الله وعلى اللبن وحدينتيك على أن الفيلم الحية تدين بالموت الأومنتيو أتينا نطلبو إياحنا ونحسب في المستير تبزاري مقدس تلفيج ماريا نمشو فوق كل ما فيهم ونعلو كل ما يريدو بكريستو سيدنا تلتوى ماريا في الثلاثيام المدونة ديمة متفونة جوا العبر سيمانيك ماريا بمراتسي من ميام ليمك بركنا سنسان بركة فرادو جفتي جسون Slema lik Maria grazia non mi amrei mec Bercando se mi sambri che frate di ustei di son Slema lik Maria grazia non mi amrei mec Bercando se mi sambri che frate di ustei di son A Maria Tavutinia Merteva Sene idu talba lì Gesù Ali Santo Tecetti Ruta E idu varai a Messer Etern Iano Frilek E Dem Lizia Prezius تلبن لبنتيك جسو في مكين مع القدس كله لينات مع الدنيا كلها اللوم على ويه مقصة في البرغاتوريو والمتنبين كلها في الدنيا على داوك في دارنا ستاس وفي الفاميليا تانا اكيكون

قري بالكتبيت سبيريتوالي فسانتا تريزا بناديتا تالصليب إيدشتاين بالتيتلو سليم عليك أو صليب تاما تانا. وقت الكنيسة تفكر الباسيوني تالمولاي في الكونتمبلاتسيوني تالمهبة كل دباتية تسيدنا جيسو كريستو تستدلنا انسلمو للصليب المقدس بحالا التاما وهدنية تانا. الدنيا تنساب خوشي جواهدة التأبيدة بي كريستو ولانتي كريست التهراش وتهرج في البره ده نفسر ليا كنتي تقطعها لتكون تا كريستو يستا ينطلب منك وكل السجري في تشوت هايتك هارس للملايم دندل قديمك في قلودة الصليب أشو أبدا سلموت الصليب هو ما جيش في الدنيا بيش يعمل الردة تيو إما بيش يعمل الردة المسير يب تريد كون لروسة المسلب عندك تشخط الكل شردة تيك وماندوش كلك شوء أهرى أرديك لتوتى الردة تعالى إلف الدي قوام دندل قديمك فوق الصليب إيري ومنزى من كلش أشعزل الفقر من ريت يمشي ورايه عنده يجخط الجيت كله تلارت أقعد قدم الملاي مدندل فوق الصليب قلب من فودة قول شرت الدم تقلبه بش يربح قلبك مش كنت استا تمشي ورايه في السفا قلبك تكون هلسة من كل جبدة تلارت جسم مسلب عنده يكون لجت وهدين لتشن عليه لجت تكون شوقة وتكون خسيب تيك الدنيا تنساب خجيجة واحدة تشتيق تدفيها حارس لين الصليب بالقلب مفتوحة طلف الدي خيرج الدم لأندو القوة ليدفي كل المرين تلنفاق بالسخة تلهرسين بالرقة تلودي تيك افتح قلبك واهلسة من كل تفشكيل إن بعد يكونوا يستو ينشتهتوا فيها انحلل تلمهبة ديفينا اك لقلبك تفور وصير عميلة ساتروفية تلارت برمتز تلقوة الصليب تستتكون في كل مكان تدبطية فين كل فين توصلك لمهبة كلها من تيك تك لمهبة لطيهم القلب ديفينا ولتعطيك الحيلة للشرط ما كل مكان قدام لكتر أزيستيو بش تدوي السالفة ويفدي عيني المسلب يهارسوا ليك بش يستقصوك ويطلبوك تريد ترجع تنتربط بالسجارة كلها في الباتمية ستكون متوجيباتيك ممي أنت من المرو انت عندك الكلمة الحياة تديب سيما ليك أو صليب تعمى تعنى القديس بابا جواني باولو تيني نار البياتيفيكاتسوني تا إيدشتاين قال دان الدسكورس صور تريزا بنديتا تا الصليب هي برسوناليتا اللي قعدت جوا فيها نفسا ديك الحياة ركة تاها سنتسي تا السيكلو تعنى ديك كانت سنتسي تا ستوريا مملية فريتي لقادهم اتوجعونا كيف كل سنتسي فوق البنيدم دان كله انجبر في المكان جاتك القلب وهدانية اللي بقت بلا ايدا وموش متموا سكن في الحار سابت المستريخ تخا فالنا والقلب تياك مستريها فالنا تفتش الفراج قدو تياك في الصليب تا كريستو ليوريك كم حبك الله كم انت لست يو لست لتخب بلورك

تالبم لترجية الصياد ملي ألا تمسريتنا إبلينا بشيانسة الصليب لبيا زيين موت تراجت لسانتا تريزا بندتة الصليب في الوقت المارتيريو أتينا التالب تاها لدي من فتشو ليلة بخلا لولا فريتا ونهار سب قلب صيها سالموت البات تان تمهبتك ووتا بدن تا ابنك السلفة تسوني تاكلهات نطول بوكدان بكريستو سيدنا أمين.

ماني فوق دان الستاسيون دين التهديدة تستان تبدان وتكمبلي بريفلسيوني قوية متى الفوجيات كلها الأخرين يسكتوا شني الفوجي اللي تبقى تنستمع في الفوند تالقلب تالبنيدم منهم نستوى اللورا انكمبلو من لات بالبرسبتيفة بسيكولوجيكا كمومانا كفو كول سبيريتوالي متى الفوجيات كلها يسكتوا شني الفوجي اللي تبقى تنستمع في الفون تالقلب تالبنيدم نستو نزيدو اللورا دالا سبيد بلا دوبيو نحسب لي بروبيو اونيك تهديدة تانا عندن ديمنسيوني اكتر بروفوندا ورا اللي تكون ورا اللي احنا تكلمنا فوق الفوجيات تبرا وداوك تجوا ازي السمية نستو نستقسو لنا نفوسنا يك عالمومنت يسكتو لهبريات الكومنتي الميديا سوشيالي البزات اتحسيب زيت والفوجيات كلها اللي يدورو فيها شبقى دينيا دميش بس مستقسية سبيريتوالي يو كل مستقسية بسيكولوجيكا ومانا نهدو الأول اللورا البرسبتيفة بسيكولوجيكا الاسبرتي يدولنا لهفنا من الستريس مودرن جاي مش بس من داك اللي يجرينا إما من السبيات كونتينوي تانا دوار داك اللي قد يجرينا المخ قد ما يقف يتكلم أم نراتور انترن لديهم قد يكومنتا فوق داك اللي عملنا فوق داك اللي مسنا عملنا فوق داك اللي يستا يجري إما متى نيقفوا عالفتيت نندوناو لي احنا ماهنيش السبيات تانا احنا اكتر من الفوجيات اللي يعدوا من مهنا البسيكولوجيا مودرنا تتكلم هفنا فوق الاهتيجة لنسرفاو السبيات من عير ما نسيروا السيرة تاخهم مش كل حساب وفات مش كل بزا هي بروفيتسيا مش كل فوجي هي فيريتا التيني البرسبتيفا ومانا في الفونت تانا ايفا في الفونت تاكل بنيدم ام مستقسيات لما يموتوا قط مين ين تسو عليش يتاون شيامل هايتي تسوي مين سيب اي هبني متى كله شينبدل داون المستقسيات ما ينهلقوش من ريكلامار من البوليتيكا يوم التكنولوجيا وما مكتوبة في القلب تالبنيدم تيهي وتيهك اك تحسبه وجفيرو وفرسي عليك هفنا ناس من كي يالكم ديتاييات كل اللي عندهم شرطة يبقى ويحصوا فويد جوا فيهم عشان البنيدم ما ييش بالهوز بس عنده بزون تفسيرة أخرى التيلت البرسبتيفة سبيريتوالي اونك نستو نطلب الموت في الاسم سبيريتوالي في البيبيا نسيبو ابيسود سابيير دوار البروفيتا إليا الا ما ديرلوش في الريح اوي لنقص في التريموت لنقص في النار اما فلاهن قالو تسكيت جبية استراوردينارية عالزمينا انا نفتشو للالا فلافاريات كبار في الهسيس في البروفي استراوردناري نستو نسمو من عير ما نوفندو في الفستي اللي كلا من البدو ساتميم عندهم الستوربيو حسيس قوية تامورتالي دا تاباندا اوركسترا جيف جيفوغو ايات بريو وفورسي واتشيستنا في سكيت مش بش يعيط فينا اما بش يفكرنا من احنا الفوجي اللي تبقى متى يسكتوا الفوجيات كلها ام فوجي اللي تبقى ميش دايم فاتش اللي نسموها شكلتان تكون موتيا من سنس تحتيا من رابيا من البزا اللي يبقى يدومينانا

0: انت في وسط النساء ومبيرك الفروت ترجوفتي جسو
1: اديسا ماريو مالا اطلب علينا متن بين اسا اوفيسيا تا الموت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتسيا مملية المولينيك مبيرك انت في وسط النساء ومبيرك الفروت ترجوفتي جسو
1: اديسا ماريو مالا اطلب علينا متن بين اسا اوفيسيا تا الموت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتسيا مملية المولينيك مبيرك انت في وسط النساء مبيرك الفروت ترجوفتي جسو
1: اديسا ماريو مالا اطلب علينا متن بين اسا اوفيسياتا الموت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولاي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت ترجوفتي اك جسو
1: اديسا ماريو مالا اطلب علينا متن بين اسا اوفيسياتا الموت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولاي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت ترجوفتي اك جسو
1: اديسا ماريو مالا اطلب علينا متن بين اسا اوفيسياتا الموت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولاي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت ترجوفتي اك جسو
1: اديسا ماريو مالا اطلب علينا متن بين اسا اوفيسياتا الموت تانا امن
0: غوريا للمسير وللبن وللسبيرتو السانتو
1: كيف كان من البدو اسا وديم ويبقى لديم تديم امن
0: ماريا سانتيسيما اوري لينتي يومنا عليك اسمت البتانا داك لتويلة تالينا اوري تكون لبن تيك بحالنا او جسو تيي احفرلنا بنبيتنا اهلسنا من نار تالنفين هو الجنة لرويه كلا لكتر داك ليام دمزون تهنينا تيك نتكونسدراو نتكونتمبلاو في الربع مستيرو تالفير متى سيدنا جسو كريستو كني برزنتات في التمبيو مسيرنا اللي انت في سماويت يتقدس اسمك تجي سالتناتك يكون ترتينت كيف السماء اكدو فلارت
1: خبزنا تاكل يوم عطينا اللوم اخفرنا دنوبيتنا بقال ما نخفروا للمنوهاتي علينا ونبدحلنش في التجريب ازدهلسنا مدني امنا
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولينيك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت ترجوفتيك جسو
1: عديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا اوفيسياتا الموت تانا امنا
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولاي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت ترجوفتيك جسو
1: اديسا ماريو مالا اطلب علينا متن بين اسا اوفيسيا تال الموت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولاي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت ترجوفتيك جسو
1: اديسا ماريو مالا اطلب علينا متن بين اسا اوفيسيا تال الموت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولاي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت ترجوفتيك جسو
1: اديسا ماريو مالا اطلب علينا متن بين اسا اوفيسياتا الموت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولاي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت ترجوفتيك جسو
1: اديسا ماريو مالا اطلب علينا متن بين اسا اوفيسياتا الموت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولاي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت ترجوفتيك جسو
1: اديسا ماريو مالا اطلب علينا متن بين اسا اوفيسياتا الموت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولاي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت ترجوفتيك جسو
1: اديسا ماريو مالا اطلب علينا متن بين اسا اوفيسياتا الموت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولاي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت ترجوفتيك جسو
1: اديسا ماريو مالا اطلب علينا متن بين اسا اوفيسياتا الموت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولاي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت ترجوفتيك جسو
1: اديسا ماريو مالا اطلب علينا متن بين اسا اوفيسياتا الموت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولاي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت ترجوفتيك جسو
1: اديسا ماريو مالا اطلب علينا متن بين اسا اوفيسياتا الموت تانا امن
0: غوريا للمسير وللبن وللسبيرتو السانتو
1: كيف كان من البدو اسا وديم ويبقى لديم تديم امن
0: ماريا سانتيسيما اوري لينتي يومنا عليك اسمت البتانا داك لتويلة تالينا اوري تكون لبن تيك بحالنا او جسو تيي احفرلنا بنبيتنا اهلسنا من نار تالنفين هو الجنة لرويه كلا لكتر داك ليام دمزون تهنينا تيك نكونسدراو نكونتمبلاو في الهامس مستيرو تالفير متى سيدنا جسو كريستو تفايل كني الدسبوتا في التمبيو مدوتوري مسيرنا اللي انت في سماويت يتقدس اسمك تجي سالتناتك يكون ترتينت كيف السماء اك دو فلارت
1: خبزنا تاكل يوم عطينا اللوم اخفرنا دنوبيتنا بقال ما نخفروا للمنوهاتي علينا ونبدحلنش في التجريب ازدهلسنا مدني امنا
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولينيك امبيركا انت فوست النساء